تسلق أسوار أوروك يا أورشنابي، تفحص آجرها أساساتها، انظري المدينة بمساكنها القديمة، انظري الجنائن والحقول، انظر هيكل عشتار.